والله ناشوف شويقي نتعاتب ونتحاجة يا يما ماني بنيتج ماني غالي عليك يا يما ماني بنيتج ماني غالي عليك خلينا نشوف شويقي.